صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح وألف صح عرفت أحلم وغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجة صح